0: vamos a escuchar el clamor de las naciones.
1: أخبار أيام ثانية أباء على شعبي لأجل أن يكون مطرا لأن الأمراض سمي عليه وصلوا وطلبوا وجهي الذي دعوا فإذا تواضع شعبي للسماء.
2: راديو موز دي ديوس إن لاس ألتوراس un mensaje de poder y amor.
1: وأسمع من رجوعهم عن طرقهم لأن عيني تكونا مغفيين أذان مسبيين وأبري أرضهم.
0: Esas son las naciones árabes, el que acaba de orar. Dele gloria a Dios. Aleluya.